مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما

0: لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
1: فاتخذتموهم سخريا

0: جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada.